زيد هاي إرتراو يعني. إرتراويان كل جزء سنبت كاب ساعة عشر تيك كاب ساعة عشر تحد بقانق تجرينيا خب كتماش توت قرض محل ألف كينو براديو نتكال كاتاتولنا بتسعن تسعن شعات النت بخلته بإنترنت www.freesradio.de إلكم كأب بمر بحبرة إنترنت كت كاتاتولنا تقول هو رتها تلت ملل

ራይንባር ኩብራት ተሃታተልት መደብና ነዚ ኢናይ ሎሚ ሰንበት ክልተ ነሐሴ 2016 ተዳሊልና ዘሎ መደባት አነ ሚኬል ወልዳየ ናፕ ሶምናው ዜና ሀቴ ደህሪው ስተፋላሊዮ ሃልኦት ነዚ ናይ ሎም ረፍዲ ዘ ሳኒዩ መደባት ናይ ጣዕመ ዜማ ዘለዎ መን ካልእ መደባት ሒዘ ቀሪበልኩም ኣለኹ ናብቲ ሶሙናዊ ዜና ካኣትየ ሻምናይ ዋዕላዊ ውዳቤታት ሃገራዊ ሽማግለ ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ብጎግዒ ተኸፊቱ ሻምናይ ዋዕላ ውዳቤታት ሃገራዊ ሽማግለ ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ጽኑዕ መሰረት መቕድም ራእዩ ዝብል ቴማ ብ28 ሓምሌ ኣብ ዳላስ ቴክሳስ ብወግዒ ተኸፊቱ ኣብዚ ብሓላፊ ውድባዮት ጉዳያት ህዝባዊ ግንባርን ዲሞክራሲን ፍትሕን ኣቶ ዩሱፍ ሳይቅ ዝተኸፍተ ዓመታዊ ዋዕላ ካብ ዝተፈላለየ ግዛኣታት ከተማታትን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝመፁ ኣብ ዝተፈላለዩ ክልታት ዕድመ ዝርከቡ 450 ኣባላት ውዳዮታት ህግደፍ ሃማዴ መንስያት ህግደፍ ሕድርን ካልኦትን ዝርከብዎም ዜጋታት ይሳተፉ ኣለዉ ፈፃሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣቶ ብርሃነ ገብሪ ሂወት ኣብ ዝሃቦ መኽፈቲ ካልእቲ ዋዕላ ውዳቤታትናን ውሽጥናን ሓድነትና ብምድልዳል ሓበራዊ ሃገራዊ ንቕሓትና ብምራኽ ክገጥሙናን ዝኽእሉ ብድሆታት ብብቕዓት መኪትና ንምውፃእ ዘድሊ ድልውነት ንምርጋፅ ኣገዳሲ ምዃኑ ሓቢሩ ዲፕሎማስያዊ ዓወታት ነፀብራቅ ውሽጣዊ ኩነታትና እዩ ዝበለ ኣቶ ብርሃነ ውዳቤታት ንምስፋሕ ተሳትፎ ህዝብና ኣብ ሃገራዊ ጉዳያትን ንምዕዛዝ ኣብ ዝሓልፈ ዓመት ዝተካየደ ትጉህ ፃዕርታትን ተበጉሳታትን ዝምስገን ውፅኢት ከም ዝተረኽቦ ምጥቃስ ኣብ ዝመፅእ ዓመት ዝያዳ ንምዕዛዙ ተሳተፍቲ ዋዕላ ውድባውን ፖለቲካውን ዕማማት ብዑምቀት ገምጊሙ ንፁር መደባት ስራሕ ክስእሉ ተላብዩ ሓላፉ ድባብ ጉዳያት ህግደፍ ኣቶ ዩሱፍ ሳይቅ ብወገኑ ዋዕላታት ፌስቲቫላትና ንሕሉፍ ስራሓትና ገምጊሙ ናብ ዝሓሸ መፃኢ ክወስደና ዝኽእል መርሓዶንና ንሕንፅፀሉ ንቕይሰሉን መድረኽ ምዃኑ ብምግላፅ ዕቱብ ገምጋብ ብምክያድ ውርፁፅ መደባት ክሕንፀፅ ኣዘኻኺሩ ኣቶ ዩሱፍ ብተወሳኺ ንዘቤታዊ ኩነታትና ብምንፃፅ ዞባውን ኣህጉራውን ምዕባሌታት ብምትንታን ኤርትራ ካብ ጎዳማዊ ምትእታ ታት ነፃ ዝኾነ ንዘባቐርና ኣፍሪቃ ቀይሕ ባሕርን ሰላምን ምርጋ ንምስፋን ንኽትኽተሎ ንፁር ፖሊስታት ኣመልኪቱ ሰፊሕ መግለፂ ኣቕሪቡ ኣብዚ ዋዕላ ኩሎ ውዳቤታት ፀብፃባትን ከቕርባን ከለዋ ንተመክሮን ናይ ነዊሕ ራእይ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ትምህርቲ ብመንፅር መበል 50 ዓመታት ምምስራት ቤት ትምህርቲ ሰውራ ምውናን ሃገራዊ ትረኻን ዘመናዊ ስርዓት መራኸቢታትን ከምኡን ንኣተኣላልያን ኣፈታትሓን ግርጅእታት ዝምልከት መግለፂታት ተዋሂቡ ሻምናይ ዋዕላ ውዳቤታት ሃገራዊ ሽማግለ ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ክሳብ 31 ተኻይዱ ኣብ ካልእ ዜና ምስ ንሰገር ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ ሆስፒታል ከረን ንልዕሊ 400 ዜጋታት ዕውት መጥባሕ ተሓበለ ዓይኒ ተኻይዱ ጉጅለ ሓካይም ዓይኒ ኣልባሰር ምስ ኤርትራውያን ሞያ ምትሕባር ካብ 26 ሓምሌ ኣብ ሆስፒታል ከረን ንልዕሊ 400 ዜጋታት ዕውት መጥባሕ ተሓበላ ኣካይዱ ኣብዚ ንሶምን ዝቐፀለ ወፍሪ መርመራታት ዓይኒ ካብ ዝተካየደሎም ኣሳት 3,000 ዜጋታት እቶም 406 መጥባሕቲ ከም እተገብረሎም ገለ ድማ መነፀር ዓይኒ ከም እተዓደሎም ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና ዋና ሓላፊ ሃገራዊ መደብ ምክልኻል ምቁፃር ዕሮት ኣቶ ኣለም ዘካርያስ ገሊፁ እቲ ወፍሪ ኣካል ናይቲ ዕረት ንምክልኻል ብደረጃ ሃገር ዝካየድ ፃዕሪ ከም ዝኾነ ብምሕባር ነዚ ምስ ጉጅለ ሓካይም ኣልበሰር ምትሕባር ዝግበር ሕክምናዊ መጥባሕቲ ኣካልናቱ ከም ዝኾነ ሓቢሩ ሕማማት ዓይኒ ብሓፈሻ ሓበላ ትራኮማን ነድሪ ዓይንን ድማ ብፍላይ ብሕክምና ብቐሊሉ ክፍወስ ከም ዝኽእል ግቡእ ሕክምና ኣብ እዋኑ እንተዘይተረኺቡ ግና ዕረት ከም ዘስዕብ ብምጥቃስ ናይ ዓይኒ ፀገም ዘለዎ ዜጋ ናብ በዓል ሞያ ቀሪቡ ክምርመር መጥባሕቲ ዝግበረሉ ድማ ብሓካይም ዝተዋህቦ ምኽርን መድሃኒትን ብግቡእ ክጥቀመሉ ተላብዩ ሜዲካል ዳይረክተር ዞባዊ መወከሲ ሆስፒታል ከረን ዶክተር ያፌት ሃይለ ሚካኤል ብግዲኡ እቲ ብምውሃድ ምስ ጉጅለ ሓካይም ኣልበሰር ዝተገብረ መጥባሕቲ መቐፀልታ ናይቲ ኣብ ሆስፒታል ክካየድ ዘንሐን ፍጣት ከም ዝኾነ ብምሕባር ንጉጅለ ሓካይም ዓይኒ ኣልበሰር ኣመስኪኑ ጉጅለ ሓካይም ዓይኒ ኣልበሰር ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ኩለን ዞባታት ሃገርና መርመራታትን ነፀርታትን መጥባሕትታትን ክካየድ ምፅንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ዝሃበ ሎሚ ዓመት ንመበል 15 ግዜኡ ምዃኑ ተሓቢሩ
ماكل أبكرم تاويت مرتي كنت فوز عن حتم هروم التوابعي تعديلو بمحبر متحجاز قدام أيزوري هاجر أو أغلغلوت جنفر تمرتي زوبا ماكل كوهاب أبزت أنحي كرم تاوين أي تمرت حجاز كممهران كنت فوز عن حتم هروم بأسران كلتان حملة متوابعي تعديلو أبومبر محبر ريتا بومبر محبر قدام ايزوريا اتو جمال لاتو جمال صالح ابتهابو مغلطي اتمدب نتوم اممهار كساتو فوزصن حمو ساوا وريدوم لعلنت زمزغبو خمون بحجين زوردو تماهرو ممران تبع من افلطون مهام زعلمهم زهونه غليزو اب اسرع اسران قلتن زتوغس مدب نمسف حيال صعركات مصنحو زحبره اتو جمال قصر تماهرو كاب استات 400 نبلعلي 20000 كم زي بمغلاط اب قصر انجليزن تحاصيرو صنحت مرتو انكو ادت مرتي زيغنتن كم توسخو أبريهو نتفاتات تمرتي بزي دقفن أبركتون حبرة سبع أكالات منغسن كعوات كم زي كلز قلز أتمنيستر تمرتي دكتور حليمة محمد بوغنا بمحبر متحقاج قدام أجيري استوسد تبقسو أقداسس لزخونة زاقز تخايد مدبات تقيم جيمو بزسفحن مغلصالو خمسرح أنتزيرا حلقة أغلى صفحة التات من كل خارج إلترا جنرال فليبوس والدي يوهانس بيقديو اتمدب أبركتو من سيات أب حبرة سبن معزاز كون مويا ممهرنا كبر مخانو مرداتان من مسرات بايتاز فتر كمزخونة بمتقاس محبر متحقاز قدام أيزوريان مشارختو من كايز سانح مدبات منيستر تمرتي تركيبو كقود شلون زتو سادة تبوغسو موغيسو بنتا زرخبنا يو بنتا نها بزبل تيما قدم أربعة عمدات بمحبر متحقاز قدام أيزوري هاقرا أغلوس تمجس مدب أبشوعات نسان زواتا زوا ما أكل كاير متنحو زفلاتيو زي نايدب ملقاس مالاتيو أبكال زينا مس نسجر ما زوا ما أخل عبالات مبل سالسان جعات نزوري هقرا أغلوس نابساوا وريدو زي أمولو هاجر كمولو هاجر نساواز باقاقوسو مبل سالسان جعات نزوري ثم زورتم دو سالسان شو مونتن كلو قبعتهم عمالي أم ننبوتهم تمليسون كم زلو زفلت كوينو حجخا نما بس سالسان جعتن زوريا زخورو من سيات كاملو حقر وفرخم زلو تحبيرو لو ازي بفليز بالا نايزوا مع خلي زي عرس زينا زو حبدلو تو ماهرو عصر تخلت عصر تحادة خفل زوا مأكل أب عمتة تمرت عصر عصران شلشان عصران شو عاتن نا عصر تخلت خفلي أكاداميا وتمرتهم نمزام عم بل سالسان جعتن زوري حقرا أقلقلوت قبوم نفتام نبساوا وريدوم كابزوم حمش نمتن سوسان كلتن ميتاو ديك انسيو زرو كوبوم أب كلت إبرز تخفلو تو ماهرو عصران كلتن ناك على أي درجة أبيات مرتي نايتن عصر سلسة درو كبوكو سخلو نايتن استرفات شعات أبيات مرتز مزا نازح حلف عربي سالسان حدا

كبرات تحتها تلتمرنا زعزا مزي امام سانا حتر فدح حجين نعوز ملكات مسعى زهيد حانتي زرهب قواها بعد داس ايرترا لان اهم بولكوه ساوا حبن ولدتات ايرترا وين با ابراهام زر ودها لك التدالوت يا كم تتمالي ابسحل زتسحل من سي ايرترا لو مدما من سينا زهاجر ابتسحلاويت سوا يوز السحل زلو فقرة هاقراونت ايرتراونت كاب قدامو تحبرة سبناز تمهارنا يوم مقدمات يوم كم دكي كاب تنتيز تفتري حدا خابتم عبيت خبرتاتيو ابقزي سوراد ما عمبيبو فريقو هيبو سالام وور راس كبرتات دما لومي كم تاب فريات تترنيغا زولب لبت قربويني بفقر زوغل عقلو زسودن شباب نايزهاجر بعطفتات عشح كوينو يركب عبردسات متكالن صنعتن سنيتن حدنتن اتكيلو عبوتا قيا قيا يسرحلو جيغننت سري عبوتاتو كم تصوتا ريلي الناسهاجري الناتقوابلي تاريخ نايزهاجر يعقبن نامتا ولدهات يمحلالفن الله بامثال دمصتات نايتوم زحيلو انساتات برخه انا دغمه دما نفقرون النشع يهنزو منكب اللامبسا الله هادود نبري ملكت سنيت فقري النابلخاء نقهون مشاتن بمزمور دك صنعات أبوتا صنعات يقسقس اللو بمقد حقن تبعتن يملالس من سيات ارترا أبسلامن رقاتن يمهارو بوفرا ماتوت مريتم يلمعو يلا سالسو أبقزي خناد دما هاقروم يكالا خولون كبرتاتون يوحسو منال بات تتعي مزركب زيتو عينفاس مزنفس دما أنا فراقو غاح زي فلتسي أي هاداناين كمزبهال أنفتنا يتنفاس نابي مخانون أتعيوم يفلتو بتي كابو بوتا تومز تمهارو عنقانا ناببان جيغن نتكا نخولو انتتات دلوات يخونو زيتات كل سالة سوا زيت ريوو بالحيو دك سوا كلتا زي رئي ركيق بالحن عدكن اللووم سمور التحساسبا بسلتن منالبات سب مخان كي ترف امونغو ام كابتو ريسرناي كرداد كمزر كبدما باتي زتمرحوون زفلتوون قوانقوان ابتزي بالتخصمور سطومن مسرع يملسوون يأتوون تباغن ايز مسمرزي يواريتا زيبرهم حايلتات يوم دما نبعلوم دك اسلي تسيئنوم شرحتات نعلوم دك اسراقتي لوم زحادرو دك ساوا ابساوا خينوم يوم نتازح المواتة بهاقيت زمنا ويتهاقروم زسلوا دك حدنت ابوت حدنت عاسيلوم نتصبح زقبروم عبيت نقرات بخرعات نحبن اني تلمو تلموم كنو سلزخونه با امرون اكالن بسيلوم ابلمعاتن هنساتن بومويان تمهرتن هاگرو من هزبو من توفاين نتوم يسرحو مخنياتو ساوا سبياتهان نتس نابزن نابتن زيبل بنفاس منتالن زي شباب تنعون بلو تنسب اشحات دك فقر دما كابتاووتا فقر بسيلوم يواتو نفقروم بعض فتات النار رابحو أب كل خرنعة هاجر نمزان أم أحواتهم يورسو نرائيه زباو غمبار زتردو ما سنياب بيحاقوس قبر ميكال زبالوو أفاو سنقت ممزكارون جزئي مسلاني أم جمرتا زرياتات دوك أمكم الرغونا بساوا مسواردو نتعلم تدوك أم أبحان تساميروم كي يخسرحو مسرعيوم ساوا تعمتي ساوا مكرتي ساوا شخامن اسي ساوا لمستي ساوا بيت جگانو ناي هاگر مبرهتي اتندو كبلس اتي نلوم زمن معلميت نعمت هاگن يونيفرستي ناي بحاكي خمت زبولو ابي حاقوس كوينو ازوان درو
كم العازات صحفتي كبرى تحت تلت مدونا نعرف كم اللسان تحت عمزيمة زي صحفنا يودها لك أنا هيك دس بالمسات هني رهيبون أبغون كذا محلال فرلا خبرة تحت تلت مدونا زي أنا بهالك أربولوس بهكي اسمجم مرة أب قول قول ستح ست زبل برها وريدو منسي تاريخ سريحو حجها انتاي كوين اساوا انتاي كوين اللو دحكي نيلو مثال سانكلتان عامد تماليس كانت خونتات كتريون كلها ذكرون كلها نحن سالة عدلنا يرخبنين كن ذكرون كلنا بحكي توم شعوز نبور منسيات درو حجي عبوتات كوين امسي دوك اوم نابدك دوك اوم بتيه اللو اتي حارق ولدتات مثلي ارتراها بهمو عينت انت دعا ترايو تلكيو تراحيو نتنا يكالو زي هاسس دمكت حارنت زتوهابنايو نعو حاليوم نزهاجركا ابتد بتحكو بتحو ترا هوينو بساوا حليفهم تماهيرهم مهندسات كوينهم دكتورات كوينهم كيلاتات حرشا كوينهم أبستفال علي نايزا هاجر تلاتاتكا بزي تقلابانت حادة وحادة أمس مرتسريعهم نايزا هاجر سرعوان إلانا مو اسكي نابزات عمزي ما هاملش نحن استماع رحمل سوكم يهورات تهاتات التمدن

0: ቀጥታዊ ምትሕልላፍ ካብ ሲነማ ሰመረ ዝረኸብ ኮየ ብዛዕባ መንእሰያት ክፋኖ ከሎ ዝነበረ ንዑ የ ዳይረክት ዘመሓላልፈልኩም ዘሎ ክቡራት ተኸታተልትና
1: ኣብ ተፈለ ብተብረ ናይ ንጉሆን ናይ ምሸትን ሰዓት ማኺሮም ይኣትዉ ትን ተማሃሮና ብኩሉ ነገር ብዲስፕሊን ይኹን ኣባላቲ ናይ ዲቪዛ ይኹን ሰዓቶም ምኽባር ይኹን ሰዓቶም ኣኺሮም ዝመፁን ተማሃራን ተማሂዞምን ተዓዚዞም የምዞ ኸዱ ስለዝኾነ ኣብ ዝኾነ ቦታ ከይዶም ደሞ ከድሞ ደሞ ሙሉ ተስፋ ኣለኒ
2: ስመይ ወይዘሮ ፅጌረዳ ገብረ ይበሃል ነባሪት ንእሱ ገጀረቴ ከም ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰማታት ካ ከም ኮሚቴ ወለዲ ኮይኑ ይሰርሕ ኣለኹ ዝሕጂ ዓመት ማለት እዩ ደቅና ከ ኣንሳዋ ኸዱ ነፋንዎም መፂና ኣለና ኣብ ንጉሆ ትማሃል እውን ክፅዕኑ ምስኦም ኣምሲና ኢና ኣብዚ 2526 ብጣዕሚ ቶም መና ዝነበሩ ተምሃሮ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ከም ኮሚቴ ወለዲ ከዓ ዳርጋ ካብ ንምረፅ 8 ወርሕና ኢና 8 ወርሒ ምልሙን ኣብ ክላሶም ድ ምስ መምሃራኖም እንዳተራኸብና ምስኦም ኣይተፈለናዮም ስጋ ብዛ ሕጂ ሰዓት ዋላ ሜዳ ሰላምን መፋንዎ ገርና ኣሎም ኢና ጎስ ማለት ማዕዳ ብናይ ሃማደ ንኡ ዞባ ገጀረት ማዕደ ተገይሩሎም እዩ ኩሉ ነገር ከዓ ምስኦም ኢና ርክብና ኣይተፈለናዮም ዘንቆልዑ እዚኦም ከይዶም ከዓ ክዕወቱ ምዃኖም ኢና ንፈልጥ ሞራሎም ከዓ ላዕሊ እዩ ጉቦኦም ምዃኑ ፈልጡ እዮም ሕድሪ ምዃኖም ፈልጡ እዮም ንሳዋሲ ዋላት ህፃን ቆልዓው እንታይ ምዃኑ ፈልጡ እዮም ዝክፅዕኑ ከለዉ ትማሊ ዋላቶም ደቀቕቲ ኣሕዋቶም መፂኦም ንክንደይ ዙርያ ከም ዝወርዱ እዮም ፅብፅብዎ ነይሮ ብጣዕሚ ትፀበቐ ነይሩ ማለት ህፃን እውን እንዳተወራርሰ ኸይድ ኣሎ ሳዋ ከዓ ወላዲ ድዩ ተምሃራይ ድ ጉቡእ እዩ ጉቡእ ምዃኑ ተን ሰለስተ ነገራት ተን 12 ክፍሊ ክዛዝመን ይኸይድ ኣሎ ጉቡእ ስለዝኾነካ ሃገራዊ ጉቡእ ክገብር ይኸይድ ኣሎ ሕድሪ ስለዝኾነካ ሕድሪ ሰማእታት ክቕበል ከዓ ኸይድ ኣሎ ሳዋ ምኻድ ማለት ኣብ ስመራ ድዩ ዝነበሮ ቦታ ኣብ ንእሽተይ ስድራ ቤት ነይሩ ይኸውን ኣብ ሳዋ ግን ኣብተን 9 ብሄራት ካብ 6 ዞባታት ዝመፁ ኣሕዋት እዩ ዝራኸብ ዘሎ ዓባይ ስድራ ናብታ ገፋሕ ስድራ ይኣትሎ ናብ ኣሕዋቱ ክንደይ ብሄራት ክንደይ ቋንቋ ከሲብ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ማለት እሳይ ከዓ እታ ፍቕርናን ሓድነትናን እታ ፅንዓትናን እታ ምስጢር ኣታሳዋ ንድያ እታ ኤርትራዊ መንነት ከዓ ባይ ኣደላ ሕጂ ደቅና ብደቅና ኩርዓቲና ብወለዲ ከዓ ኣብ ወለዲ ከዓ ኣብ ዝነበረ ምፍናው ድ ካብ መጀመርያ 11 ክፍሊ ምስ በፅሐ ወዱ ውላዱ ንሳዋ እንታይ ድልዮ እንታይ ይገብር እዩ ክምዕድን ክፀብልን ዝፀንሕ ዝፀረእኸዮ ህሞት ከዓ ካብ ገዛ ስመን ተሪፋ ትኸውን ኩላ ከዓ ንውላዱ ንምፍናዊ ይኸይድ ብሰላም ከይዶም መንገዶም ሰላም ይግበረሎም ብሰላም ከዓ ይመለስና እዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ክገልፀቶ ኮይነ ግን ቀደም እውን ኣብ ፅቡቅ ቤት ትምህርቲ ዝነበረ እዩ ብነጥብ ዝምደበሉ ነበረ እዩ ንና እንተተምሃርና ኣሎ 2000 ማለት እዩ ሕጂ እውን ከምኡ እዩ ዘሎ ዓቂብዎ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሕጂ እውን 300 ገለመለን ብነጥቢ ዘምፅ ኣለዉ 42 ከዓ ፎር ዘምፅ ኣለዉ ማለት እዩ ካብኡ ንታሕቶም ሰርቲፊኬት ከዓ ኩሎም ዘምፅ ኣለዉ እዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኩነታት ኣለዎ ንብል ሕጂ ብዛዕመ ኣነ ካብዚ ኮሚቴ ወለዲ እንደ ዝዛርብ ዘለኹ ኣብዘን 8 ወርሒ እዚአን ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከም ዝነበረ እዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ብትምህርቱን ብገልኡን እዞም ከይዶም ዘለዉ ደቅና ከዓ ተዓዊቶም ክመፁ ምዃኖም ኢና ንፈልጥ እ ተወራረስ ድ ትመስርዒ ሰንሰለት ከምኡ እንዳበለ እዩ ዝቕፅል ዘሎ ቀዳማይ ዙርያ ደይኮነን ኣዚአን ሓለፍትና ክነግራና ከለዋ 1984 ሳብ ሳዋ ታዕሊም ከም ዝነበረየኒ ነገረና ኣብ ሓንቲ ነገር ደይብሉ ኣብ ቀዳማይ ዙርያ ካብ ዓጌፋ ሕጂ ካብ ህንፃ ደቅና ርአዮ እሱ እውን ሳዋ እውን ሰንሰለት እንዳገበረ ከይዳ ኣሎ ብፍላይ ከዓ ቶም ኣብ ደለዉ ዓለምቲ ክንደይ ዓመት ገይሮም ኣለዎ ካብ ግድሎም ሒዞም ስጋብ ዝሕጂ 6 ዓመት ሕሶቦ ኣበይ ኣለዎ ደቀም ከምኦቦን ከመደን ኮይኖም ንሕና ደቅና ክንሰድድ ከለና ናበይ ንሰዶም ንፈልጥ ኢና ክንድቦኦም ክንድድኦም ኮይኖም ዝቕበልዎም ሓላፍነት ወሲዶም ዓለምቲ ኣለዉ በዚ ምክንያት ኣብዚኣ ኮይነ ደው ኢለ ከመስግኖም ጥራይ እዩ ዘለኒ ስጋብ ሕጂ ኣብ ኣስለ ከርተት ዝብሉ ዘሎ ዝዕልሙ ዘለዉ ማለት እዩ ሳዋ ከዓ እንዳበለት እቲ ወለዶ ከዓ እንዳተተኸተኸ ይኸይዳሎ እቲኡ ከዓ ሓያል ምስጢር ናይ ኤርትራውነት ዘለዎ ኣደ ወሊዳ ፀንሐት ኣብ ቀዳማይ ዙርያ ኣፋንያ ማለት እዩ ኣብ ሕጂ ከዓ ኣነ ከዓ ኣብ 2000 ትምህርቲ ወድየ ኣብ 26 ዙር ኣፋንየ ማለት እዩ ሕጂ ዘላ ሓፍተይ ከዓ ኣብ 39 ዙር መኣስ ተወሊዳሳ 2000 ተወለደት እውን ተፋኑ ርእየየ ኣብዚ ሕጂ ክንደይ ወዲ ክንደይ ዓመት ኮይኑ ያ ተፋኑ 16 ዓመት ኮይኑ ወዳ ማለት ይርአየ ምሳይ ኣብዚ ትምህርቲ ዝወደአትስ ተመርዐያ ወሊዳ ካብ ኣገልግሎት መፅያ ድያ ካብ ዝኾነ መፅያ ድያስ ውላዳ ከዓ ተፋኑ ኣሎ ሳዋ በፂሓ ንበዕላስ ውላዳ ከዓ ንሳዋ ተፋኑ ኣላ ኣነ መግለፂ የብለይን ኣነ ብዛዕባ ኤርትራውነት ናይ ሳዋ ገለ እዛ መዲና ሳዋ ክገልፃስ ኣይክእልኒ በቃ ኣብ ውሽጢን ወፃእን ዘሎ ኩሉእውን ብሳዋ ዝሓለፈሎ ብገሊ ዝሓለፈሎ እንዲሞ ትራብዓይ ግንባር ማለት እዩ ነቕ ዘይብል እንታሽሙ እዩ ዘለና መስርዕና ነቓ ይብልን እዩ ሓድነትና ኩሉ ግዜ ዓቂብና ክንከይድ ኣለና ኣጆኹም ኣጆና ኣብዘዝ ዘለናዮ ተወለደ ዘበለ ከዓ ንኤርትራ ዓባይ መዲና ኤርትራዊት 6 ዞባ 9 ብሄራት ዝሓዘት ሓንቲ ኤርትራ ዓባይ መዲና ኢሎም ገለፅክዋ
3: ሙሉእ ስመይ ኑራ ዓሊ ኣባል ሃማድኤ ቦርድ ከዓ ንእሱ ዞባ ገጀረት ናይቶም ክቡራት ዝወለድናዮም ደቅና ምፍናው ብጣዕሚ ሞራሎም ኣዝዩ ዝሕብን ዘኩርዕ ብተምሃሮና ولا بولد دما بكل نغراتهم بقى تم دقناسي انس بوغني سخم زاي تصبخون بطعمي مورال للوم نيح دلوم اجوخن كملسينا نداوليوم تفانيوم بطعم مورال غيرنا دسيلنا تحبينا نزيوم كم زينا مفرايوم سي ازينا حبناتينا فلطات كنقولصو خلنا ازيوم فلطات قسيموم فلطات حيزوم زخادو زلو بنطبخا عين طراطرنا ازيوم تعويتوم بلوصات كوينم كمصونا خا نصبي كم زي غيرنا فانينا كنقبولوم كا زي بطامي نزي سي مغلصي يبلو بمتاي مخو غلصي ازي بقى دستب النغري كمزي الكاسي دك خا تفانو ناي شعوون ني حجن كتولا درو خلقا ازي مغلص زبحال يبل 30 شومن تنزور بخبري افاني نايم بخبر دماني عوت حيزوم كا مطيومنا ازينا خا تحغيسنا ازيوم كالك خوم ام ناتوم حدر وريسوم دماني كوم ام كا تعويتوم كمصنا خا نصبي از زراخو لك قاليو بز زحلفه قاليو خا بزي كده خو نخلي جن اوشتنا وطن كلاتنا ايرتراوي زبحالسي مورال ني حبو سنيغناس بخمزه كنقصلكا ساتوم كاني عبي دغفكا هو مر مفناوناي سوا مر غروم على غروم كا سارحناهم ومورال وبحبو وبني نطبم نصبطو كا غلمصونا خا نصبر
4: شمي بريهم الجيتا محل عبد بيت مرتي كالاي درجه سماعات بيت مرتي كم اوديتور يزفلت ناي بيتي مالتيو كلتا دقي ابسوا بزيهم تعويتهم كم زمصو مسكرفتو كالاي بحافشو سوا كتبلو زلا كتنبرلو بتعمي صمو كله بمنبابرو يهم بما يهون بزم زونه صقم زبال نغر كم زيبلو ناي زي بيت مرتي كالاي درجه بيت مر سماعات ممهر سلمون كدان زبال رسا ممهر وي دايركتور زفلت مالتيو ابزي حجه حزنا يوزلنا ناي زحالف عامت كابتو بوينت تو جمركا كسافور دارغا كلتميتو مسرانا موش تنا كابي زهونو تاويتوم كم زمتو نزيوم مزيوم زلو دم بب بدرجه بقاتو مالتيو تي بيت مرتي كماقمو شلمات اداليو لو مالو مالتيو زم حجي وريدوم زلوم زبل صنط بيزوم كم زمتو بديسيبلين زستحنطو سلازونا تي كبابي ايريا بالو وسان سلازونا بطامي تاغوسنا نانافانو زونغولوت كخدو زلوم تاغوسوم يمو وريدوم زلوم بيت مرتي برئس ممهر نايت بيت مرتي دايركتور رئس بيداغوجي قالاي ممهدار نايت بيت مرتي عمت عمت مالتيو كاب ولدي كوميتي ابو امبر وي بيت مرتي زوكلوسب ابو كدونيتوم بيت مرتي تمهارو بنطور مالتيو كويشن بيبر بمدلاو اجهم بمبال مورال هيبوم يزملت مالتيو نايكل تمالتي سلسه مالتي عمت مسمصه هنشا ودتي غبريو اتيوم تمهارو مزيوم مالو ناي سماعات بيت مرتي مستبالت هاغسوم يمزقبلولا زي انا هغوساتينا قالاي هجي لومي كوردو زلو كاب 11 1 جميركا حساب 11 12 تهاغسي زخيلو ولا هانتي صقم زباح النغر سلازيلا اخور زونه ماتيريال يزوم يمكدم زلو ناي صحفت يهون ناي طرا وستي يهون ولا هانتي صقم زباح النغر يبلون ابزي بيت مرتي زي ولدي عمت بسمصه نازيوم هجي زورد زي كونت يوم قداما يكفلي قالاي كفلي كاب دقنا جميرنا مالتيو بابا ماما دابلو ساوا ماسينان ورد اندابلو يمزغزو نمنتاي مسرات يزو سلازمصه مالتيو ناتو تا ساوا تفتاوت خمز هونت ولدي ريكالها بغولغول مالتيو ام بابا غيرو ندقو كما غيرو كمزافانو كله سب يفلتيو اوشتن اب دغن زلو حزبنا مالتيو بهافشو ارتراوي مننت زخور انت زكنه قال ولا حنتي نغر يلم دقنا حجنابنه سوا وريدون كبال زلو كابوصاي تليفون اندا دولو يوهانا يوهانا زبل ماليا زبل حزيو اتا سوا تبحال مدينه باقي كتريا زلها كمشما مالتيو بطامي مغلصي بلاي مالا مغناتوم زنبرنالو بوتا سلازو هنا اسبيزا يهون كله نغر مبقولو كابي انت بلكا كابسوا انت بلكا مغنان ايكونن مايساها حجنابنت قدمه حج باشاعت غنزب 30 نقفش يتليرو ابسوا زلو ماي جن مبقولو وا بافريكا درجه زي كنا بعالم درجه توداداري زلو ماي ابسوا يوم كم كيلا مصناتاوي صحف اقربو تبالنا قدمه جن اقرب نيرنا كمايساها زبلص ماي ابي زلو انت تبال ابسوا يوم مبقولو ماي እዚን አይዘህ ጎሰኒ ማለት ነው ጀርድን ተበልካጅና በነፉድ ስታፍ አቤን ተበልካ ህርሻ ሰዋፊን ቦላሎ ሞሎበር ዝባል ቦታሎ ሞጎራይ ዝባል ቦታሎ ና ህርሻ ቦታዩ አመት ሙሉ أهور زهنا ما يالله أهور زهنا أسميز الله ولا أنت سأجمع يبلنا أربع أنكل تتمهرو بنو أزوبا ما مالتنا إذا نو أزوبا هلا فيت ويزرو ويمهر أسكالو في الصحة بحال الله إذا تزلا نو أزوبا أربع أنكل تتمهرو نمجم برا جزء بنو أزوبا كدما يتوت يا زلا خلا درجة بيت مرتي سمعتها نزين هنا يا فرام نايم على تيو نعم هذا دمك أبو بزبلة كم زمتو أمنت علينا